اي لازا خوكا بهدينا دلگيريان اي ليل سرا آباه زلال بوره دبوره شرط خابيره اگر تي بجن بلندا چاورشا كما كبروشكا دگره تي خبر ده باجار ارقش هيل مجار

0: خوها مو هنرمند النمر يكو استران الماء تقفصها سينجا خوضة براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي جلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخدركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران المكرن

هروسا دم بيت بوري بي خدا وبي سما هروسا شف بيت بوري كانيا درد وخما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي دبان كر واسو لدو بهنا

0: ملي جا اف يكج بركلا جرميتي ويجي دبري خا بدو كي دكي حريك دبيتي قيناكم بجيم مالي هما كهرباء بهش بقوم برول بر مكيف بميناي جا او مكيف جي تعدي بردكي طيبة او كسي قوب دمي دريج لوي دكي البر مكيف دمينيان رادي كذا دفيكو يك بالدار با جزاروكا او كسي بتماني خمزن ومن مروفي نورمال و ايكو تماني وي عادي باج يعني نزاروك با ونمزن باجي او جي تعدي لدكا هجر بساعتين دريج لبر مكيف بمينا
1: دلتا اجات هری کوزی دا وقت تا بحث او کسی به تمن مزین تایبتی جیکر کو به ساعت دریج البر مکیف ادمینن شنو فکر دت دت تشنج کت لاشه و دو لاشه و د اشیا جی عضلی لاشه و گله کی اشیا یعنی از بخوت به کو تمنی من گله کی مزینه که ساعتک زیاده تر ها از البر مکیف ادمینم لاشه محمد شنج جار او یک جوان انه شاشتین کومره د کل پیشیا مکیف کومره یکسر خونت بروی هوا خورتی ام مکیف لکیلک اجا مشکلات لکیلک اجنر پچکا بالتنا
0: تحت کی زیده یا

0: داتا زيانين في اني سر زمان اجا وكو تعديد ك او هو مكيف او يكسر وباي خرط تعديهم للاشي ديكو لشعب جيدك يعني او رطوبتها لاشم كيم ديكو وشعب جيدك بيت حسو شعبي مرجار ناجيز هاد بي شبركو او رطوبتها لاشم روف ده حمي كيم دبا وقت ما رب ساعتي دريج البروي مكيفة هاني دمينا
1: شبركو او باهج مكيف دار دكفا او رطوبتها طبيعي قاد دنياي ده يعني دهن در ده المالي لدرفة او قشي راد هيجو يا دهلة ولو ببه
0: جو حشك
1: جفاف دكا. او جفاف يا جو دهلة قركاتة بيشي بشتاتة بيشي شعبة تعدليتي زهايتي تشيد بي يا حري جرينجو يك لبر مكيف راكب يك نكار جيد بي جرمي ده جلكي ولو خدوري ويببه لقابا قب ساعتين دريش بي يكينكي خوب باريز جلكي باش

0: امی هرن باجاری حسی که وکی که افکارا من دل دا برگاسترانی یعنی سرزمان که اف هیاما چند سالانه خلق که گلکی به زحمتی و مجارهانی گلک زحمتیان دبینن درباری دابین کرن آوی هرتم خلق به سهری جان آوی دی کرن او دوان چند روشن در باسوی ده گلکی مجارو بحثی کرن که او دخبونا تجریبی جا آوا ستاسیون علو که را تی کرن دو جی آف هاتو بردان اما وکی شبکه گشتی آوی بیا صرف صحی دابونه دیار کرن که خلق بی آوی بکارنین جبر که هین آوا تجربیه و نای چکرن جبوی وخوار ناوی یا جبکارانی ناوی
1: بله گهداری ما در باری وی که افکاری ما دل برین مصابر خدا خلکیم باجاری حسکه و هن جوان دا اخوان دریاوی را پرسینی را
2: گاوا علوق بی باری که گراس هر ملتی راشتن و عالم کش بیهیوین او آف چی بی کش کرین آوی خلاص بیم تو زانی مصروف تخلا کش آوی اخلاص بیم ام گشت خوازن آبی ام که خوش بارد آبی
3: هلا ما قصه العذاب قصه اني اصحاب الصهاريج اللي عم يحملونا من نيه بدك تبوس ايدهم لحتى يجيبوا لك المي هاي شغله ثانيه عذاب الدفع انا قلت امبارح عبيت قبل بيومين عبيت وقبل يعني معدل كل يومين بدي 40,000 هاي محره هذا مع حساب اولادي وحسابي وحساب اكلي وشربي ومتاملين توصل المي ايمت صبرنا كثير نصبر هلا انا اني مقيم بالحسكة 22 سنه ان شاء الله ناطرين المي
4: ایسا چند سال مریکین والله ام ام ام اوی سس خدا دکن اب اوا ساری جام پیر هلیکین پوره ما کف ناگر تو شام پوره دکف ناگر بلو دانی نم خودی شو اب اوا نه تی بخورن کفرد ناوا مچ بیت کولونی مچ بیت گرچکا چ بی ام هلیکین وی کار من ما جام دکتور ام فرتین والله بحقی اوی ملیکین شغل شغل تنی حق تو اوا خدا گر تو نم مازانه به چلو بک چاوک نه شغل مای نه عیشت مای نه تشتک مای امان ال ویدو کیم روشنی دسم ال بر می دیت کاربیر بشغله دیج اویر بشغله تج انت نيت بشغله فرطين فرطين مش فرطين تشتك حيل كسيد مد ماي
5: والله يا اخ معانا كثير جاد نعب الخمس براميل و50,000 يعني جرام يعني جاي صب معانا مرض السهال وكل شيء يعني اذا ما تجي ما يعلوك اذا ما نحل الان نفتح الحنفيه ما نعرف جت الليلة احنا ان شاء الله امدنا نحل هالمشكله والله العظيم ان شاء الله غريب يعني الله يفرج على العباد وعلينا وعلى امه محمد يا رب
6: مرو خوازی که بری چهتر بی یعنی بری مرو حیاق مرو آف داده گرد جار ناجی مرو نه دیگه ها داگره آف قلص بو تمی و حیاق مرو داده گرد مرو بی مرزید بو یعنی رو که ساخ به چند ساحت آدما مرو البنده بو حتی مرو یا داگرد یا دانه گرد یا مرو خوازی حب کی یعنی چهتر بجولو زودتر پچکی بی و حب که خورتر به آب و تمی آوا پاکش زیده ای آوا پاکش و مصروفک زیده و آبک نه نهیجا یعنی آب او آبا مرو به ندخوار الا در فلتر خسته حیات قریب و بخواره یعنی مرو نوی ریب و بخواره یعنی
0: افبون نرین خلکی د دربار مجاری زیاده تر مې بری خوبدن حسه کل جم دلبرین هفکار ما دلبرین موسا او لګل مې دلبرین صباحات بخیر به
7: صباحات جيب خير به
1: صباحات بخير بعد البرين دلبرين كا افا علوك تشاوا يجي هاي و نجي هاي و او ضخه تجريبي واتشتك جديد
7: صباحات بخير جيد دا نا ولا اف هنا نجاي باجاري حسكي جاي او محطه حمي جردج او اخر محطه و بشتويجا ب باجاري حسكي اف دوك شيف جاشتي او محطه دي بس وك دو او خبري كما داغستن نو اب اب كش تجريبي ليا انه داكدن كا كا خط تشبيه هي تشبيه سنة كا اب مزبوط دقيب دفي خط دريا نار يعني كو حياة شي ناس بكد بس نها حاليا دو بشب كاشتي حمي بس ايرو كا بجي باجار نجي باجار ام نزانن بس كو بتشتكي هندك تي يعني جدوش صباح هذا دست بیکر جدل تمرده و بشب درنگ بشب گهاتی این هداش دی حمه یعنی اوه یا گر کی درنگ هاتی که سببی وی چی آف هنده که بجن تعدیاتی گول سر پرن کس مزانم
0: دل برینش خود دو تکلیتا لگل وزارتا آ انرژیا سوری هبو تکلیتا وان پفدور چاوا بو چشتر گوتن و چی نقاش کر
7: أنا بخون نفس أبقوتنا قوتن إنه مرسلة أب آبي وتجربة ضخك تجربي يعني ويقول لك جارا وتجربة وبيجربين تيست كيجر شيكن شبي خطا قو آر شيستو حف كيلومتر جعلوك حياة بجاري حسكي فوي قال لك تستاجر شيكن كاني أب آبا كان لكوهاتي خط كان لكوهاتي شكنان دن كان نفسها كمية قو أم جارا أولي أم بردن جارا داوي نفسها كمية بقي بجاري حسكي يا نا فوي تستكي وي قال لك جارا وي سرهر شيكن قو حيا قو آجاوي رسمي قو برد بجاري حسكي بس براسلي دو يعني قال لك شكرا عندن هابون يعني جي أمبيجن تشتيقو أمزاني جي تلتمر وجي مكيفي وردة قال لك شكرا عندن هابون يعني حتى جي كوندي جي تلتمر وردة سريا حاسة كيدا قال لك شكرا عندن هابون حتى أعطال بخد دحمد شيبون فقال لك أصلا قيتين بيشاوان وبراسين وقعاف رسمي وبأو خرطموني ورن شخواتش كيدني جي بحث كرن انو نوزدا بير هاتي تشيكرن جي اصلي سيو چار بيرا بنج مدخان جي اصلي دوازدا مدخان اوانا حاضر كرن جي آلي الصليب الأحمر الدولي تشيدني انو اوانا حاليا وي بي شغلادن حتى قو أو بيرين دنيجي و يونيسيف بخوي جاوي دسلي بك أو سيانة بكن فأم أم أم بقر نوق بر أم مختي أم بيجن بري 2019 قو أو تشتي قو آباد هات چن بير كار دكرن وچاقي دردوري 20 بيرا قوري قار دكرن وچاقي هر سير وجا چار وجا يعني آباد هات باجاري حسكي فأم نزان كاب نفسه خردبوني ووري كناي أم نزان يعني نوزدا بير غوري جمر قوت نوزدا بير نتشتك يعني دي ساجيوه أصطنقي هبن ودي ساجيوه زحمتي ديت هبن نو باجار كشيبغت نوك باجار كمزن وك باجاري حسكي فزحمتي برهن يعني غوري قوتن أما تشتي قوتن جي قو أنه أف بشتي الصيانة أف خطيبك أنه تجريبي خلاص كنت يستاوي ده يعني دمك نيزيك ده قو إجاوي رسمي وبردن خطي وبردن تاخين باجاري حسكي تشتي نيجي قوتن أنه دوجي ده بلا كرنو مرسلاه الشياري جي دان خلقين أنه أف أف غيرك ناي بخوارن ويا ناي بخوارن ويا تيست ويا تنظان بي كاچه غمار اب 7 سال اب خط نهاتي اب تيد نهاتي يعني تنظان كاچه غمار تي دي شاري داخل كي انو كسك استعمال اوي اوي نكا بخوارني نكا
1: مالي واكيد ان هيفي خلكي چنا دلبرين درباري في كي قالك جارا اف يا كايا بو يو وي ستاسيون على روك بي شغلان دن وي اف بدخل وتنر بي راه هيفي خلكي دشكينجي شخوان نوز دبير باش هاجر ام بين مقارنه بكم ضد حزار بري دو حزار ونوز دا سيرو روجا چارا وي چاغي اف دهات لي بلكي انا هجمارا خلكي حسكي بترن نوك وي چاغين ازمزي د ترا كرم بك
7: بله شخوام يعني هو خونك إيش خلكي رأي مرسلة آفا علوك أب حفصال أب باجارك وأب خلكي كوش آفا كي بدخل نزان مصدري ويتشاوي براستي هو خونك إيش وان رأي يعني إنه آفا علوك وديسا وري وديسا هرسي چارو جا آفا كي باقش بخون هو خونك إيش وان رأي بشتي بي زحمتي براستي دو مشوار دقوتن دقو أم باور ناكن يعني أم باور ناكن آفا علوك وري لأنه بري جقوتن إنه سري ما حفتاوي وري ومزان بحنجي وري يعني قلق وعودن دان فخلقن كتن الشكيد إنه كآفا علوك وراستي وق بري وري باوردكم قلق جوان دقوتن دقو أم نقار باور بكن حيا قو أم حنفيا خوا بكن قو با آفا علوك هاتي وام تيخا خزاني خوا ما آفا أو أم آفي بخن أم ناس بكن با آفا علوك براستي زحمتي هاد كشاندن يعني خلقي باجاري حسك قلقي زحمتيش آلي آفي كشاندن وبهيفيني خلق بهيفيني انو أف زحمتي وأف إيش كو الباجاري حسكي بسكراندن
0: هيبي أوا كو داوي عيشي واب وآف ورا تخاندن وجوه أستنكا الهيامة چند سالان بداوي بون جي خلاص ببن قلق سباز بوتا أفكاري مندل برين موسى جي حسكي بمرب
7: سباز جوش

0: دوبارسلاف گهدارین آرتا به مجاره کنه حمله و فگریان مجاره ما گریدای گندش منصوره یکو گریدای در بیسیه یه لیل سر ریا سری کانیه دکبه پرس گریه که کلویده که چه بوید مسئله صرف صحی ده وان توی کلی برادوی آرتا را گریه مجی خواستم وان بکن میوان کام ناس بکن به اف پرس گریه کلویو چیه برز بیر ایو او بخواج گندش منصوره به مره یل سر تلیفونی دماتا باش بس با تبخیر با
1: آتش خیر سر چاویمه
2: صباح بخیر با برز زبیر شخواته کلی برادیو آرتا را کرو نامه شانده بون در درباره او پرزگری که کل جمعه یا صرف صحی هیه اگر تزیده توش مر بیجه پرزگری که او چیه
1: سر چاوه ما مستا شخوا پرزگری که ما جبری سر زیده ترشی اف صرف صحی آجه ما گوند شخوا گش گمار کتی ختمی ایجه آف ده حوشی گوندی اردرت کفن يعني مثلا خطا رئيس شخنه تراتي تش عبسيري بسر مدته ودر حد ايك داوي جي جي كوم كرناوي هي اجي اكش ختمي ريغار مش ختمي ني اف جي د جعبي ار دات كبي د حوشه كونترا يعني دبر شو واكي وار الدنيا هبي نجي د حوشه دات كبي او اضاء قمار حش اضاء بيس قدرت كبي مريش كي وان بتخو نزار كوان كيو كانت تدليزن يعني زغيجه كي ويا مده جارا بده جارا ام کنی بلدیا قیروان جی و بلدیا باجر جی ما ریبری بلدیا جدید نه بس تکاج مر نکنه دبی ای روسه بواره و والاتی یعنی مشکلات مزن پرزگری که مزن دی وی واری چی ویه نزغیجه چی ویاره هنه زارو که مهنه حب جیروان در کتنه که اف پرزگری که چا و حلف اب تکونا کن حل نابه
0: ملی اف جبری ساله که ده تا گو اف پرزگری که هیش گو شخواه و صورت توینه جمر هاتن جهو کن ولو پعنن دنا و گنده
1: آره اف جو کنه بونه و اوا کری زنگی ببویی آسر صحی ایجا گوندی ایج مجبوری شخور جو که کرنه جو اوا در کفتر بیانه جو نه که هندره مالا جو نه که هندره حوشه اشخو برد حوشه دیگه ایجا حیوان وانجی هنه و زاروکی وانه زاروکی بچوش کنی یعنی تنگه زاروکی بچوش سر اوا گماری بگرین بچوش که فهم لکه ایجا زاروک نسا کتنه وک حبا دلیوی وان دهاتنه دسره وان دهاتنه وک گریبونه چی بویه ما بده جرا شون وملا مل جمع باجار اخر وقت غريكر باجار جي خلاص
0: باجار كي
1: يعني
0: باجار دربسي
1: باجار هما غري اشون جم حوالي عقيد سوز دارما ونهاتن بري ويجي او جي حوالي دور دي واي سوز دارما ونهات اخر وقت بده جرا سوز دارما دبيت شك سيمتني يعني دبيت شك جمتن اليات حصرا تسيق باجار باجار جي تسيق هناك
0: باجار دربسي
1: باجر دربسي
2: اوينين كو يم وينين كوماتيت واوينر يعني شاني شارداري كر اوينين كو يعني تشبويش جونت ديتن
1: ديتن وري على اساس سوز دار ما غورن جابري عمالهاتن عمالهات لينري بتعديتن ها بتعديتن طريقه تو فكرن هات لينري مشكله قال كي مزري اي بس صاروخ قافز عدبي اف صاروخ خرابي يعني اف صاروخ ما قيت شنابي ما قي الياتي خو امن كارواني بكن
0: بلي برز زبير باذن اعتبه فاي او بخو جي جريسر حف صاروكات يا باجاري دربيسيه انشار دار يا باجاري دربيسيه او بمريا برز محمد صا محمد علي صالح صبات بخير با
2: برز محمد علي شخوا باي برز زبير جوندش عم منصور لقال ميم برز غريكا واه ياد درباري صرف صحي ده دبيجا اف زيدة تر صالك اف برز غريكا ميم اجار وكي شارة داري آليات وهاني هند كارن بي برز غريكا هاني جوارة چارة سر بكن
3: بلي براستي برز غريكا مندش شامسوري زودی و بدهه جارا به شهادتی سرکی کومینی دی جارا جهات ور شهرداری جمع دربیسیه ما جوان خواست انو سیستم اما هر به شهرداری یک بوی الحالی خواه بریاری خواه اوی الحالی خواه بستین یعنی نگری دای شهرداری مرکزی ام جو وک شهرداریک الحالی خوانه و اول حالی خوانه ما جوان خواست کتاب رسمی برای بلدی بشینه جمعش بو الگور و کتاب ام علیات جوان بشین ده جارا ما جوان انشان و او بلدی شهرداری قیروان تکتیباج من ناشینه بری دماکی ولاتی و وی گندی هاتن حوالی جنبون و سرکی کومینی هاتن دی ساجی ما عینی گوتن جوان رو اون زارن آلیا ساروخ یک تنی دربیسی و منطقاوی اوی گریدای تربیدر در تربیدر در شهرداری در دوره دربیسی گندی خاصی شهرداری خاصی آسی گر آقیروان در زرگان، در تلتمر، در تلبیدر نبرد نه در بسید تنهی و دست پیکا موسمه جی و استخدام کرن وک فائی جبو آگرا در دکت و سباها کاری خواه دست پیکن آگاهی داد گو آگر فلان داری حیه شو آگر جی با دمران افساروخ خراد بد قبنه هر فدرك ام تصلحين ديس خراد جبر كاري وي بر كاري صاروخ بر
0: معنى موسم
3: مسوس داوان افساروخ تشيف صاروخ وجي بي سي ام بشينن شامسوري وبزغريكا وشار سربك
0: ملي تتبيجا موسم ومسالا برزغريكا موسم افدمه هي بريز بيرد بيجا افيا صالك اف برزغريك دوندري غندايا افيا يكي يعد دواد بيجا ما قال لك جرا بري خدايه شار داريا قيروان ما تبرسف نديت يتمي او برسف جو الياتنا ديفيد ديفيدك دي كي سوجداري ما شار داري سوجداريا خلق نوا ادبيجن امبري خدديني و بريز زبير بمرة يجي برا أو برسبات ابتدى كرم بك
1: ما مستعش خوك سلامي مجهوار جهاني وك يقو يعني موسم أميزان موسم هاي بري چنداكي ما قو بو موسم ما قو دا موسم أمي فات چندر موسم هاي أمي خوصة بركم تو مشكلة ني معقول جساكي وفرد درفات روكي چنبي أي زارم أفسا روح قلق منطقة قريدا يويني بس جساكي روك دس منك أنا نائق أبو الكرم وآد دا هوالا كتاب ما قصت ما عمدا بلدية ما قول كتابك دخوازين جواناك صاروخ وآليات أجمال بشينين وان كده قول ما كتاب شواندية أو جمال بشين يعني أم نقارن يعني أم بيوغلا كان راسي أنا راسي أفاد ستيوان دي وقت قانون داش قانونية برده أفايا وقت تشكي أخلاقي أم نقارن قطاك برسقريك أكسر يابت نقار سر قانوني ماشي دميت سر أخلاق ماشي يعني مقولة سالك أفزاروك نافي شرافي دي ونافي آفي دي وأفرز غيرك حلا بي نافي هرد شارة داري شخور حاجات أبقرن وأفبي شولي فياي وأفبي كاري فياي نا غرامك أخلاق كيما بيرابا غرامك ده بلديش اللي بحوات مانا أفمش كلام حل بكن معقول زاروكي قندك نصاب وكفن
0: شكنجد وكتب جمعار قوتي راكن وكتب جمع خواستن وطلبك رسمي بريز بير موجه اشتر شكن قيده واج شارداريا قيروان خوستيه قوفاي طلبة ورسمي رابة شارداريا درويسي
1: بريز سواج مرأي ام بسرد بده جارة ام شوني بري چندر يا جمر قوتن طلبة كبينة يعني سجاري جاك طلب جمع خوستن ما طلب أبى سبوع قبيتر بوي مش قيروان خصية قيروان جهاد ريا عاول لشانت إني كذبر ريا سبت مجوار ما أو ذكرادن لشانن ما لحد يبقليمه ريا لحد إنه شانن قول الله زم سارة من حاضر وزهبان هاتون شان حناي نادي يعني أبى سجارو بطلب شوي كرك
2: بريز محمد علي دخوازن بيه ببرسم إمكانياتي وهاني هون جشارة داريا قيروان بخوازن كو كتابة كشبركو هو روشاوان ديتيو أفي هيا ما صالكي هون بخواوكي شارة داريا مركزي هون كتابة كجوان بخوازن جبو كو كتاب ورن أو دبيجن آلياتي متنن أو تقوت تابعي شارة داريا قيروان وآلياتي وي شارة داريا تنية هون وكي شارة داريا مركزي هون نكارن كتابة كبخوازن جبو كو روجكي آليا هارو داري
3: از برکسیاری گوتنا خوام چتی ادبیجم از مسئولم دبرده به سده جارا ما آلیات شاندنه قیروان به سده جارا یعنی هر هفته که ده هفته و ریاخو قیروان خه و طلباتی قیروان بمشی چهار سر بسکری که وان سيجر وري خاصي وري زرقان وري تلتمر وري أم دشينين أم دشيني
0: أنا أفطلب جهايوة أفطلب جهايوة أفطلب آقي روان جهايوة
3: بري بري بري سي شاريا جهاشتنا كاري مهبو وكاري مهبو إيه شري آقر وآنها جبير دي صاروخا ما متوريبي خرابوي ما داني سر ما دو شاندي سر تصليحي بأفصاروخ مطوري وشي جازبي أو جي بي سي بري خد قنديش عم سوري
0: ولو تخازم لسر هوا أم ولو صوص كي بستينين في برس كريكي چار سر بكن جبرنا تاني يكش بهني عاجزة جمنظري عاجزة دما قد بنا خوشي ودكي هزاروكي قند حيواني قند أفا برس كريكي قلكي مصنة جا أس خازم لو صوص أكي بهفر بستينين بيتر في برس كريكي چار سر بكن يعني بوي چقي سجيرد في حطاقه أو بطوري بيصلحه يبي صاروخي
3: إيه والله سر معلمي ميكانيك دي بيني قتيل بشغله شوري حفتاك بي خلاص بي يعني شتي أمزان حفتاك بي خلاص بي
0: وأز سر من برا
3: وصوز دم بي أف أليام جاهز بي أف بزقريك دي قنديش عم سوري دي وشار سر بي
2: بل هبي أوا كو هبي خلكي جي جوارن يعني هي ما زيد تر سالك بي زحمت يدك شنن جا يكسر أوا كو ديرك أو ميتور كتاواري تصليح دو تشك ساس كرن هيدا بري خو بتا قنت شعمان سوري قلك سفاج بوتا بريز
3: سر سر سر جابا
2: محمد علي صالح جيجري هف سروك شرادر يقل لدربيسي
0: بريز بيرت تخازات تشكي بيجا هين بريز محمد علي لسر تليفوني كرم بك
1: ايه بخاطر دواري خدمي دي ام تخازن يعني چي سازي ما بي برسگريكي ملت دبي حل بفي يعني تشنا هنا مثلا زحمتين وقري ما ري ام دبي بكي حبكي زعيفون جمع هابي بكي وقتنا مناسبة بس تشتي هاري مهم وضعي صحي يعني دبي وضعي صحي مرا سرق هار نافش
2: بله
0: هي في اوا اف برس غريكا احري سركا غوچار السرب با وان ببينن ولو بريز بير چندروجا كيدن وك خوستكا ودريا راديو يا ارت ارغو اف برس غريك چار السرب با جمارا في مزگينيه بيجا بيجا وا او برس غريك چار السربو اميل هيفيا فين وتشيبن جالكس باس جبو او تبليبونا و بريز محمد علي صالح جي غريها سروكاتيا شارا داريا دربيسي مربو زور سباس رواجي بريز بير ايو ولاتيك جوندي شع منصور او جيب مربو زور سباس ساعتا خوش
1: ساعة وجه خوش مستر
3: جامع هلا
4: يا عمري

0: خاصة رئيسية بلدية وشاغل رئيسية بلدية يكي مسيحي بوجيرد وصباح صباح قسلياس وشاغي والله أزبيجم يعني أشو مجم ما قويابو أمدرنا مالا آفيتين نخش بس مرفا حنفي سري جعدا مدى يجمر حنفي كدين وأهلا وسهلا جوي شاغي أو حنفي أنا سري سوكاما أو حنفيا آفي هي
1: جدا سبيكا واكرنا واند كانا چند كان بون وي شاغي
0: سوكا فاتورة آنها تقريبا دور حفتي حشتي دكاني نود دكاني هي جغيني انا اجا قيسري چيبونه بري قيسري تنبو او قيسري خاني عالمي بون پشتي گفروتن بو قيسرين بون يعني بلكي بازر بي سي دكان انا قيسري فروعي ويج سوكا فاتورة فرع نقولو يعني بقشي انا بلكي اشتر بي صدو بينجي دكان هي
1: دكي جان روجين حفتيه دي دروجي حفتيه دي تبالا خداي تجار بازرگان ولو تيت تجد بون روجك اش حفتيه ولو تبين سوك ولو فيدكت حركة لي چهد بو كي جان روج بون
0: يوهلا روجي بري عيدا بون بري دو عيدا بون بري وان برو سي روجا ده روجا حفتيكي ده روجا حركة چهد بو وحتى آنها بري أعيادة حركة شيد بجلو جاو نفوتي تشتشتي لوازمي عالمي هن
1: تبحث كرتا جوجفاتي ايد كان بهفر شيد وقالا موسم دكرن قالا وضعي خود دكرن ويدكي قالا قن دكرن
0: ملي
1: ويشاغي تنسيق يانجي تيكلي بهفر ويشاغي بربو يا آنا
0: رونشتنا بهفر ويشاغي بربو انا حريك دكاني خدي ودرنا كبن كيم يعني تقدر كب تقدر دكان اخو شغل هندر دكاني خدنه جواتي جدر نمانه يعني اي دكانچيا عالم پربونه تن سوكي وتن
1: ام بين سر بير انينه ته ذكريات تدوي دكاني ده بير انينه ته چه بنولو دبالا تد ماي حتى انا
0: دبالا مد جوندات هاتن دهاتن شخور دکرین وی پیرک و زراما کی مزنی مالی وی بهاتانا اوک آنها کچک و بوک و بین سوکی و حر یک شخور بکر ولو تنبو زراما کو پیرک مزنی مالی دهاتن جگندا دهاتن جکفرت خو گشیر دکرین و دشون حر که کراسک حر که هربیک حر که نظار يعني أو لبسي وك آن ها تنبو يعني سري حر سري إنسانة كي دكراسي وي تنبون
1: ودما مولو أفان سوكي دي إي بري دفج دكانت قريان مثلا يان شون كاري خواد كرن كرسي قداتاني بر ياج جيراني خواد قوهين أفجي هاي ولو أفرحيان هاي مثلا أزي بقين في كاري بك ميازي ميش كموزي فقرم هين أفرحي
0: هاي ولو هاي جارنا أما أي منسو كرسي هاني از درم جارنا از درم لمیش دکم از درم دسمیش دکرم از جیرانی خورد بیم چاوی تل دکانی و با کرسی سر رونی
1: سپاس جبو تبریز محمد خانی سوریت میوانی من بو و سپاس جبو ورا گوهدارین ما از ورا بوم سوار کوی ده پودکاستا بیردانکا جزیره
2: مليش خواه محمد خاني سوري بحثة ديروكا سوكا فاتورة وجواتين خلقي وتشتيقول سوكا فاتورة جي هيا شخواه بشتي تومار كرنا في بودكاستي بميواني خرا يعني بميواني مرا جبريا مهو نيفا كيدا محمد خاني سوري چو بردلوفانيا خودي رحمة خودي ليبا خودي صبري وقوتي دبردلي مالباطاوي خا
3: وسري مالباطاوي جي صغبا

0: بسترانا نرفينو بدنجي صفقان امي برنامج اخويا بداوي بكن قهدارين ارتا ساعتا وتبدا خوش ساعتا هفالي ماجي خوش نبيل سبوك احمد خليل لسر كنترولي زور سباس بوتجي ديانا
1: ساعتا تجي خوش بدل داقين لك سباس بواجي قهداري مال هي بياما بنسبة من مجارين دي ترو بخاطريوه
0: بخاطريوه

استرانا حكيم لقمان ترزان استرانا تشاول هف اني هما حمو بيف اني والكلكا هف دوريس كريه اللي برنجك ينو جنو قالك خوش بلاف كريه دنجك بدايه تل هر دريج في استرانا غدارت كراستي او جيتشيروكا كسر كفتني اجا غدار ما دجاين دك قالك تشيروكا انا هناك تشيروكا انا مروفان را دوستينا كل جمعي بسكنو تل خوذا غيره تو هناك تامل بك هناك يدنجي مجارو تشيروكا سر فرازي بختواري وسر بلنديه دخلك خويا ايرو دجي امل جم مجارين جرين بسكنن تايبت باراستنا مروف زاروكان دروشي شروب افتشونان امي بالي بكشينن لسر دوزين مروفي باشجي امي سريلي يك جكه فينترين وخشكترين بيشيان بخينن كبدستي خانمان تيبيك انين ايجاد بيجن خوديه داوي دمره لي داو دمينا ايجا اف داو تشيه بمره بمينن امي داوي دجي قالا سركفنا جوانين خوبكن تايبت دليستكن هيزيدك وقالك بلاو سركفنا بدست انينا هلبت از الفرقه لا يانيا جهاد دکم یا مرا ببینن چاوا وستاندن دبی میدالی ایرو میدنا و هشیاری ایرادو سرکفنه ده خلک خویانوشی دست ببکن.

0: جوه استرانه و گهداره ما هنک پیشو کاری دستان هنه هنگی کبنو کبنارنه تی بجعین بهنا بهشت جوانتی جعمره مروه چه قیسی دم لسر درباس دبن ماکینه نکاره دستی جه مروه بگره صبر آفرینریه و دستین زیرین پیویزدکه که ببه هنر جوان جی هنره مکرمیه که اوه جه خواب بخورتی و زخمی گرتیه هر چه قیسی دم و نفش لسر درباس دبن ای رو جی هینا هنره که لبرسنی آخوا لمساك عصر جيد في ستصاري ده ماية رابورتك لسروبالا آرتا دمشق هاتي بارفكرن تدا عبير أبو حمود قالا في هنري دك داس بيكاوي و ديروكاوي كدناوا شارستانيان ده درباس بوية چه قيسي كاريبو نجانيا خواه بيك بيني ليل كيلكاوي بارستان ناسلاميا خوبك ام بيك و قدار بكن
1: ابتدينا بشغل المكرمية بدايتي كهواية، ولكن عندي دراسة وابتديت أدرس كتراث لشغلة وكتاريخ، تعمقت بالدراسة شو هذا الخيط، ليش هيك عم يبدع، ليش عم يحكي الخيط، عم يحكي لما عم بشتغل فيه، عم يحكي لوين هذا الخيط بده يوديني، شو هدفه، شو ابتديت أتعمق بالدراسة. طبعا أونلاين اكتشفت إنه هو أرقى أنواع الفنون التراثية من أيام اللي مؤرخة حالياً، أيام زنوبيا التدامرة والآشوريين البابليين، أساسه بشمال العراق وشمال سوريا. هلأ بالنسبة للمكرمية هو الأساس إلنا الدانتيل الخشن، بدليل أني أنا رجعت للتراث واشتغلت على موضوع الأتواب، التوب الكامل اللي كانت العروس تلبسه، وأهل العرس والأفراح كانوا يشتغلوا على إيديهم ويلبسوه بالنسج بالعقد، منهم اشتغلنا التواب كاملة، ومنهم اشتغلنا اللي هي كانت يسموها مريولة اللي يلبسوها فوق العباية أو الفستان الطويل ليعطوا رسمة أو موديل معين بالدانتيل الخشن. اللي اشتغلنا على الأتواب الأعراس، أتواب الأعراس أو التوب اللي هو التوب العربي، بطريقة أنه التوب كامل مشغول بفن العقد. رسمنا الرسمات والتصاميم وابتدينا بالعقد بالرسم كامل للتوب كامل مع الشنطة اللي له، مع بيري نزلنا له بيري انه يطلع الموديل كامل مثل القديم، بنفس الوقت نزلنا له الشاموا والطبطين الثقيله اللي لما الخيط يلعب يعطي روح بين التقل، يعشق مثل ما بيقولوا الخيط القماشي.
0: ابو گهدار ما هنر مکرمی یک جوان کارن دستانه کو چیروکا که کلتوری آفرینری و صبر اثبات دکه که راستی جو کلتور جبای پاراستناوه و لسرلنگان بهله پیش خستن و پیش وبرن و برح دمیر جره گرگ دکه ایجا خودیه وی پیشه یجی و که دبیجن عقل دسریان دنه ندریان دنه کاری بوم بپیش خستن پاراستناوه جون دابونه بهلن اف جی لسر و پلا آرتا دیمش قاطی پاروکرن بچن لی بنیرن بدیمن هلبت خوشتره بدنگوه.

0: جوان و هنرمندی کرد راستی جی گلک تشتن خوش به دست دخینی نیجا گهداری ما لپشت هر میدالیه که هلبت ساعت دو دریج جی پرورده و استاندن و اصراری هیه. هری داوی جی یانه یا جیهاد دلیستکن هیزه ده هابو نخواه بخورتی و زخمی ده ده قهرمانی تایبت کمارا سوری اثبات کرن پشتی که یاریزان نوان ده کاریبون گلک دست خکفتیان به دست بخینن لسر گلک آستان و تایبت میدالیین زیر زیوین و برونزی جی به دست خستن جو بهتری جو پیش بازیه که و ایجا بهتر دو هم بحثاوی دست کفتیه بکن اجواء بطوله و قهرمانیه و حاضریه وان چو بوش بوی ویجی نهاجی بمریه کوچ عزیز علی او جی اندام بطابت راهی نرا ده یانه یا جیهاد ده یه کوچ عزیز دمات خوش بو هیوی دارون تو باش به
1: يا اهلا وسهلا سكتابه اهلا وسهلا
0: جالكس باج بوي في تفليبونا تهر الظانم ايرو ساعات حشت صباحا ونه جهان جزيره رجاوي كردستان اللي نابك ام بحثا في دسكفتي لكن دسيدا بيروز باف دسكفتي بهترج مر بحثا في بطوله بك في قهرمانيه بك اجواء وي بقشتي تشوابو
1: اهلا وسهلا وتصاغ بساعتها ورجي خسر تغطيه و خدي مشاركة جمرها تدري اتحاد سوري دا العاب قوى زمن جمر فعلا عندن انو اف زمن اي جمعة مقبول بكارب مشاركة بمر بك بطولية جمهورية سر مستوى سوري سر حمو محافظة ما نهائي جم خوشي كرن تصفيات وام دركة شامي ببينج لعبة سي جن ودخورت رجال هون وسيدات وناشئات جمبو كسكي أولي خوانا هنا برما براستي أنه قبل لعبة نمفع على الجمنة وادية ومركز تنة الجمل القامش لي
0: بلي راسيك الزحمتية يا دزانم
1: ما زحمتي قلنا كيديت حتى نادي جهاد بحث جمرشان
0: بلي نادي جهاد جي وقلك هذا كاريب وميدالية بدست بخي نجمل بحثا ويبك يا ريزان نوا لستكفان نوا چه جنبه چه خورت بن چه بدست خستن كي جا آست و كي جا بلا
1: اي جن جمع ديرا علي هيا ميدالية الذهبية يعني ده صد متريدة جنان عثمان جمع هي لعبات صد متري ويجي ميدالية ذهبية آني وميدالية الفضية بينات دو آني وآ فضية دي صد متري دو آني جمع جلال هي جلال كاميران خلف رجالة ويجي لعبات صد متري ليست وآد صد يجي ليست ميدالية برونزية آني مركز أساسية ولعبي رمح جماهية يوسف عبد الوهاب أو جوينا ميدالية فضية آني حنان جماها بولعبة حيصد متري وقت جرب المسافات متوسطة ومركزها جارة آني سمستوى
0: يعني واش حرتشتك يبارك خوشي قرتي قلكي باشا منافسة زحمة براستي كوتش عزيزة أدائي ياريزان نوال استقباني واشي تشوابو لقلبي منافسة خورت
1: والله ما ندوقع ندولو بها يعني حتى رقمي قياسي إيه سوري حطمة عندن صد متريدة
0: والله
1: لعبي منتخب هبون جمع حمام حافظة مشارك من صد وبيستو بينج لعبي مميز يعني جبو انتخاب بكن جبو منتخب هبون منافسة قوين بون قلكي
0: واش كنجي حاضرية خود كجبو في قهرمانية راستي
1: أبحث رياها هاني إما بري حرف تراكي صالي جاركي بطولي شمال شرق سوريا تشيدبون إدارة ذاتية بيراد واتحادة إدارة ذاتية
0: بل
1: فما ويش هاري حاضري تكرن يعني وقبي أم نظاني بلاعب المميز جمع هابو الموالنا دربو عندن وحرف تراكي مواد برتمرين مدتشون رقم تشارك عندن دي صالة جي مشاركا مع رجال والسيدات أول سر مستوى شمال شرق سوريا يعني لاعب جمع هابو المزانيبون بس ايما فترة مجمر قوتن انه هنيا بشاركين نقل لك يطنقو يعني بري وينا بازر وجانه علمي مكرن ملعب تني نظا لا يأمدار كيفن تمريني ولا كسكي واتبني كربون علي كاريب مر بذي فريقي رجبو امهرن يعني ام قل لك متردد بون بين انه ام بشاركين انه نشاركين اخر شيء ممكن وصر حسابي خوان ولاعب بالكيدر كتايا مزانيبو نتائج جابينا
0: فلان باور بون
1: ام باور بون لانه زمان يجو مال الشمال شرق سوريا تاني لرقة مزاني بون مؤهل حتى هر المنتخبات وسر مستوى سوري بينا
0: هاي جا هجر مقارنة بكين سر اصلا محلي شمال شرق سوريا وهجر سر اصلا اجتماعي وطني كي جا منافسة زحمت بو بهتر
1: اكيد وطني حاضرية وابرن خاصة منطقة ساحل يعني منافسة قوية نابادة بون السيدات وناشئين جي والرجال جي
0: وكا كوتشاكي
1: يعني ملعب يواجهر أمور يواجه إداري بيت المنظم إيما مراكز ألعاب والجمهان إيما الجمهة تنين
0: أجيك بحصة بيك يبك مكا كوتشاكي كوراستيج قالك جاران تبياري زانان على قدار دبه زحمتية وچي يجالي حاضر كرين بنيا تحتي أفا ألي كاريا وادكي يانجي وكا قالك ورزيشن دي ترجي هر وكنا بجد دبن خطة صفري دي مخابن
1: ودي اما بلكي تبن عاصف ريجي ده
0: هي ناجي كامتر
1: خراب تل جديدة لانه العاب هي ما امجد بالعاب من سي او ام الالعاب قال لك العاب تيد هنا بس كس لعبة بخوجي قاسي وامجد بجاف يعني حد لعب جينكار بحملين براستين زحمته اللي يعتقد بلكي جديدة ف ملعب جمتنا ترتالا ملعبي حماش كستي قطياي وغيري ولو يعني ساعاتك محددة لنا نش فريق رأم بدرب يعني إيباري مثلا مهار الملعبي ملعب تشجعانا من درت كذا المشي أم نكار جوابي مثلا ساعات كجمار بالا بكن أفتنا لاعب مثلا سبايكسات جوار لازم أو سبايكس بهان حقيوة والقامش تيدي شي جيتنا كي جوار ورينا كسك تنية يعني مثلا وقتتي ملعبي آف تنية بدن وانا دراسيش تربيجم كسك فناد بربي فريقي مع انه نتائج فردي ممتاز يعني نبس هو العاقي وألعاب فردية حمجة مولونة بس للأسف ما خب قدم قرتنا رياضة جمد روجافاد بس قدم
0: والله جيهان قشتيجي فوتبول يدقر از نظانم لي فوتبول بهتر حسكرية وعاشق ويبرن إجار كوتش يعني اشتنابوني وهابوني كي آفا كرجنة تشتكي وتشتكي بدس خستي بإمكانيات بي پرواردا و به تدریب جی راستی دستخسنا میدالی و وان انجازان چند ری و دکه پیشیا وان لیستکان و وان وردی چان کوریا خواب ببینه
1: خودیم به هیوین گلک لعب تبلیم ببینو هنه هنه بس وک اشتر بیجم ماند به دعمک معنوی و ما دی جهبش بی فریقی را دیست و دگرم از سپاسیا نادی جهاد گلکی تکم يعني بمرة بون لحظة بلحظة إعلامي قلك يقش بمرة بون ساعتها قشها خوش إعلامي جي يعني أم دركتنش قامش لي بمرة أنا متواصل حتى لحظات علي بنتائج ونادي جهاد ماديا ومعنويا يعني حمدتش أموري محمم أشاندن بس واجد قلت إنه أنت فازن والنتيجة كيبين بلكي أم كاربن أم ذي لعبي بفعلين الجوارة فأزبي بلكي بفعلي وبشتي بنتائج خشم دبين الإيجو تخص ورجي يا مثلا ترسهب إنه مثلا بطولات جمهورية زحمة ولو نانا أو زحمة يا ولي وقتي حاضر يا خو خشك جير بك
0: هر وريكورد سوري جي شكان دي قاوة بيوي تشبه بيش يا ووي تشقه رمانيها بكونها حاضري جيرتكن
1: جاي سوري الوقتي بطولات بشاركين القصدات
0: بقشتي سوري بن نابنتاوي بإقليمي بون حاضري يا تشتكن
1: بس مستوى سوري ايما مش لنعب بي ألعاب قوة ندر منافسة لاعب كي بكيا مثلا نادي كي بكيا محافظة كي بكا لعبي ألعاب قوى منافسة زمن يخدك زمن جمر مهم مثلا أنا لعبي صد متري دوازده سيزدا بين لعب كي ده دهاتين عند بهر دها هر زمني دها نردو زمني أزنا بهر وي لعبي از به زمانی خوب حسنی برای زمانی تبی بدوازده لانو انا منتخبات حمی سر زمان ایمه عندي بن سر مسافه مثلا کرا حدیدیه چقا داوه وصب طويل چقاتین وصب عالی چقا خوب لندکه مسافت جری چقا مسافت زمانی وی هندکه یعنی ایمه گست سر زمان سر مسافت اولوی
0: بله.
1: فلعبی العقوم دوه یعنی تمي منافسة في زمن بنبي ولا أنا وقت أولي آني ما أول به والتنار منتخب دي سجينة أو تشيك أولوي نا وقت يتم منافسات زمن بك ويتشغي تظن اللعبي ألعاب كيواي أبايا هاتي تشتكي إنجاز كي مصر بك أم بهيفين مهارن أي إقليم شي وأم أي مراتي سوري بشاركين المنتخبات بنشو إن شاء الله مسلفي تشتي بشغلا
0: راستي وريا قالك جوانا نذكري إجا داويدا بياماتات شي يجبوي أف جوان كوج ألعاب قوى حزكن لبلكي جوكا تجي قوت أف هاتبو باشقوه كرين رياخوا ندي تبو لبشتي ذي قهرمانية وبدس خصي تخاجبو وان شبيجة
1: خدم جوار بيجن مركز ألعاب قوى إن شاء الله جو فبو ببكريش حماة أعمارة وش حماة أجناس ركتيز وفورد بن جن بن زاروك بن لانه قام ببلشن مش اعماري بتوجك ببلشن بمدرسه العقيوه ما ببلشن جبوا اعمار يعني اخذ واصح اذن وتجي

قدر ما هرمد مجارة سبورو ورزيش دبمينن دوه ماتشا دنابرا فرنسا و انجلترا بوجبوكو بلايا سيامين و چارمين دكوبا جيهان دوار دست نشان کرن ايجا انجام چبو شش برامبري چارج باي انجلترا بو واتا انجلترا برونزاتا كأس العالم بدست خستيلي از بخوا نظانم انجلترا يچما في رحي و في آستيل برابري ارجنتين دو نصف النهائي ده در نخستي تاني هر دي دفاعي دما بشتكو قولا خوايا يكامينو يا داوي دماتش دا آني دوكو افجي شاشيا مدرب توماس توخل به كو استراتيجياوي بسرنكتي إجا يا فينالو يا مزن هر إيرو يا قدار ما حمو حسكريين فوتبول شعبي وان لماتشا داوية بمليون

يونان كس هالبتوى إيرو الشعبي وان لأكرانيا ببزان بمنتخب إسبانيا يانجي أرجنتين ده هري داوي كوبا جيهاني هل كره و هل ده أفجراستي جي قلة كهيبيو ديروكا كدورو درجنا بخودت حاوينة قلو أرجنتين بكار بجارة كدن كوبا جيهاني بدس بخينة و ببجارة چاران و بشتي كود صالة حزارو ناسدو حافته و حيشتان و حزارو ناسدو حيشته و ششان و ده حزارو بيستو ددان بدس خستي ليلي كلكاوي إسبانيا هردي ديروكا خودت جارك بتني هلكريه او جي صلاة ده حزارو دهان بوجارة دو يمين هلكريا ناجي وامي چعفري بالراستي جي ارجنتين ايرو وقالو جارة كدن دي ديرو كاخوده لقب خو ببارزه كو بريا 4 سالان هر بدست خستيبو يانجي اسبانيا بكار بلقب ويجي بدزه وكأس العالم جارة كدن فقرين اوروباية بشتكو دمك دو دريجي جي در كتبو جا قداري من برساو من جوارة او دليو ايرو بكيره يه ويشا بي راستي جي دهي ايواردو دليو أرجنتين وميسي يانجي جبوي إسبانيا لامين يامانا وجد كارن نرين خبيط بدنما لسر رقم ما يانجي أمبيجن جمارة ما يا أرتا يجي وزهر كيف خوش بم بزان بمكو هاجر دليوة بإسبانيا رب نب أرجنتين رب أما بتشسران خوش قدار بكن بزان بن سيدان تشسران جمارة حاضر كريه.

لما هو خوش بجارك هدن قوه دارن راديا أرتا شواف خلقا راديا أرتا عفرين أجوار بيشكيش دكم حر لحد أم بحثة مجارن عفريني بتايبت عفريني وخلقين عفريني أم دكن قوتو بيش دكن دخلقا مي إروامي بحثة شبيركك هنري موزيكي وبيل دار خستن بشتي نيف ساعته جاناكا يانجي ساعتك جاناكا والصالة جين لباجاري عفريني هرو هرو دفي شبيركيجي هنرمند وخلقين عفريني نويتيد بجدار بن و شاگرتن دبستانان لويدكي ويتيد بجدار بن مجارة مي دنجي خورتك لطاقة أشرفية پروردهيك وكريه لسر آمور موزيكي چه خورتو بچوك ومزن فيري آمور موزيكي بتايبت طنبوري دكي اف پرورده وكريه لويدكي هجمارك جي خلقين ويدكي كچو خورده تيد بجدار بونه هروها مجاري مي سسيامي بحث بكن معبدا يانجي مزقفتا عندارا أسري لغندواري عفرينيت كفه إينيا بوريفا وكتشالكيه كدس بيكربو تعجيب و باقشكرن لويدكي بقالي كاريا مديريا أسارة ومتاحفة الحلبي أمي في مجارجي نقاش بكن شخو ميباني مجي هي درباري ويدا وقلك دس بيشخرين إي خلكين عفرينيتي دا بجدار بوية شخو قهداري ما خلقا ما بردوامة جكسين دخوازن دريا فيج ماري ناماكي بشين يانجي مجاركي أمقوتو بيج بكم بهبرس سريا فيج ماري 0905 806 4 نحسسي أمي هرن سترانكي و أمي دس مجارة خوية كم بكم.

عفرينا من امجي دنافا عفرين دا مجارك خو امي بحس بكن شبيرك كا هنري موزيكي ويقلك خوش بيل دارخستن بشتي ساعتك جانكا ساعت سسي و نيف بدورش مياد حضورا ميراسي دا هروها نافندا چاندو نرلوه دك اللي عفريني ويلوه دك افشفير كوي بيل دارخستن شخو يقلك تيد بجدار ببنج خلقين عفرينينا هروها هجمارك ج هنرمندين عفريني خورتو كچان و هنرمندين نافدار لوه تيد بجدار ببن ساعت سيوني فقو مقود سيوني في عصر ويلصالة جين لباجاري عفريني البيل دارخستن شخو الگوري كلي شاوانجي دعوة عامة چكسي تيد گرنگيد بينا موزيكي حزدك دا امورا دا بخواز لوه دك حاضر ببكار بري خو بدور هنجي ساعتك هي جوه شويركي بشتي في سترانه وي ميوانك ما وي تبلي مبنوي محمد حاج رشيد او جعاس في عودية جو كوما روح ولوه دك تبلي مبب لي بشتي في سترانه بمرابن.

0: بلي قدر ما جبون بيتربح صافي تشالاكيا قول طاغاش أشرفية وشي مقصود بابوية أف تشالاكي جي دوراك تدريبي كاسين بخاسن فيري آمورا طنبوري ببن دريا تليفوني بمرة روني حسكو ما مستروني دما تخوش بيت شاوي
1: نعم باش مامستا ام باش
0: سر شاوي شاوي
1: شاوي شاوي
0: ساعت خوش ام سباسياتت كنت ميواني مابو دس بيكي اف فكرايا قوت في برورده في چالاكيه وك كسين لطاقه شيخ مقصود و اشرفية تاني تيد بجدار ببن
1: دس بيكي سباسي راديو ارتا دكن وصلاف ميواني مارو دشينن
0: سر شاوي
1: جبو اف فكرة دس بيك از بخو خندكورم از دونيقه حلب دخونم وش بره يعني تديع خندكارم فكرات سليمة إنه أب موسيقى دخيم تموري دخيلم إمكانية تدريسي ها بره مبي كوري كري مقو أسبي موهبة أو فكرة خدمات ملاتكم ملاتي ما يكرد للطاقة أشرفية للطاقة شيء مقصود وبر خندكار جهنا ودمنه إمكانياتنا بسيط بني يعني بالحقيقة سوجي الونجي جرون لابا يعني هم في لجي بيبينن هم فحسيب إن دولي مادي دولي فحسيب إن شوية هم أول كوري ورا حاسب يعني هن ما هاد جهنا بهونا هنك خلق لكونن وك أولي كوريجي الكونم دوي أولي دو أولي كوربم
0: تتبقى لك ما هاد بهونا يعني آتا مجانية يانجي رمزية
1: أري تشتكي رمزي هاي أري
0: چما تتايبة تل أف چالاكي تد هندوري أشرفية تاغا أشرفية وشي مقصود تا أف چالاكي تا چيكر
1: برستی از فکر کنم هه از دوغزم موسیقی هر کس دونه به طیبتی این بچوک حتی مازن دبن یعنی چیکار نه هدا شکلی که اکادمی بعلمن و به طیبتی اکادمی دوغزم دونه بون بعلمن سو مازن بون نفسی که عجیر در که به دونه بونه به آواهی که اکادمی به موسیقی دارن کنترل نو پیش خن تدین هدا زمان نه هدا تم ذکا صناعی پیش کتیه انسان هدیه دی اتی مدل سر ویده که ام جوی دور که بین بلو او ابداع ها بین بلو فکر نو ها بین تشتن عجر در که بین هوله بس زانبون مرو رو تشتی ناس بکه مرو پیش که بین سر
0: برزرانی او چالاکیانجی او پرورده گی تبه کریه تمنین نیشان کریه هنه یعنی کسین گی بی تولیبه به بجدار به بشارکینه تش شرط و مرج هنه مثلا خبراوان ها بیانا
1: نه خبر نخوازه یعنی ای کوک نزنه، هم دکارم یه فیل بکن دست به کده، هم کن وی فیل بکن و ای زنه چی؟ یعنی چه افکاری بیه نه؟ هم کن جرا پیش کنن، تیل جامی پیش کنن، تینو گرای کنم جرا زیاد بکن، هر هر پیش که بی، وش بو عمر یعنی اشیا پیش نه یعنی هر کس یعنی مازن بی لبی چوک بی، ای گرین کی رو دی خواهد بیه؟ چه حزب

0: جارا کدن املو و گریان خلکا ما بردوام گوه دارن ماش خواه مزگفتا عین دارا اثریل گندوار عفرینت گفه روژا اینیا بوری و ندوه پیر چالکیه که باقش کرن هروها گیهاین کسک جیتی ده چاندن به آلیکاریا مدیا آثار و متحف لباجار حلب و اوفیسا آشونواران لعفرینه و کوملیا آزاروکن یانجی کرن زیتونه و به دست پیشخرین عفرینه تیده بجدار ببون هف بیوینه که جمر حاضر کریه فؤاد حاج عبدو مراسل مل عفريني أفهف بيفين بكفاح مراد ريفريا كوميليا كورين زيتونير بحصا نافروكا فيتشالاكية كرنا أميلي قهدار بكم بيشد بيشا
1: دنباش قهداي نارتا أسفوات حاج عبدو أزنهال عفريني ما بطايباتجي أزنهال قريع عنداري ما الفير تشالاكية كتشيبواد نافرا مديرية الأثار ومتاحف لحلبة جمعياك نول عفريني فابوا وتشالاكين خادكن بنافي كوماليا كورين عفريني تشالاكين خان ندس بيدكن ندس بتشالاكين چاندي هنري كولتوري دكن يك جوي تشالاكية خاصتن كو أف قريع عنداري بركو هاوين هاتي قلك تشاوي گرتی در بکن کو پاکجی لور بکن افجی تنسیقا وام به مدیریت المتاحف و آثار الحلبه چه بو و هن جوان عفرینی تیدا بشتار بونه علی کاری بونه از نهاب طایبت لورم و ریوه بریه کوملای کورین زیتونه جین نهاب مرایب ما مسته کیفه مراد او ایجی بهتر سر مجاره دوی چالاکنی آدن کن کادروژ پیشتا چه چالاکی هنه دوی چه هین واره کرنج بو افگره عنداره چه کیماسیه وی هنه دست پیکی دم باش مامستا کیفه
2: دم باش مامستا
1: هنه کیج مرا بهتر و کنگی دست پیکر اف چالاکیا و چاوا چکر چاوا اف مشروع و قدماند دمویلا وی و چاوا مسنستاند چه عوائق پیشه و هنه نها
2: دم باش ج حمو متماشا دکن هرو امهات نوی چالکیه لطلی عنداره بکن لعفرینه طبعا بریگی ما مدیری آثار از ایور عفرینه ای تابعی مدیری آثاره حلب هات جمع ما مستبطال هات جمع گو ما مستبو امزانن کاری و اون اهتمام بی ادکن تعشیبه دکن تنظیفه دکن اون تشجیره دکن یعنی ج دومنی کاری وی هوا فما خواست انو اون بمارا وکید به کاریبن ام کار کی اولو بکن لاتبار ام جی ما ترخیص خواستان دی برای که وزاره شون اجتماعیه فدبی ام مشروعی خواه نظامی را بکن ما را بی مشروعی خواه نظامی را که رج شؤون اجتماعية رأى حلب ما راكر أنه مشروع كيما تعشيب وتنظيف مواقع أثري أد العفريني ونحيد عفريني هنا تقريبا تشاركي ما إيه محكي برخابدي أمي تلي عنداري أمي تشي بكن د فعالية ما يتيدا هبن قشتك تنظيف وتعشيبه طبعا وإيه دنجي إيه المدرجي روماني بي لنبي هوري بي إن شاء الله طبعا إيه بمرا مشاركة كرنا ومساهمة كرنا دفي تشاركي دا قشتك متطوعين أعضاء كومالينا أندامي كومالينا مجلس إدارنا أندامي نورمالا ومتطوعين ماجي قشتك طالبية جامعينا قشتك كتو خورتي عفرينينا خاصة نورم في مساهمة بكن محافظة بكن لسر باجاري خال لسر ولاتي خال لسر عفريني خال أم بخوزان تشتي كفنار تاريخي منطقي خياندكي سواء بري ميلادة قبل الميلادة فما خاصة أم اهتمام بكن توجهك بشكل عام خلكي قشت كيرا لذي كاري بكن العفريني وحمو خلكي مع عفريني حمو كومالي العفريني هنا تيمي العفريني هنا هوجي كاري ولو بكن أمزانن ذي صالني دو چار صال لسر سوري ولسر عفريني ولسر حلبي در باس بيا بشكل عام سوري تفدا نا نا نا سفك بو باركي برقرامو ومنطقة قية تقريبا زرار دي فدبيق أم كمؤسستي غير حكومي أم بمساهمة وبمرة تعاون اكتنبي بمؤسسة حكومي را بمديرياته را سواء اي اثار ومتاحف اي ثقافة قام بهفرق لكورينا من أكيد أم نكون زو جباري في دو 4 سنة خلاص ناقة أم كيبين حركس أم بتاني بشغلن كوري ماي بر زور بي و بر اي وقت بخي و بر اي چاتن بي لسر حركسي سواء سر مؤسسة حكومي أو اي غير حكومي
1: برسك دنجي ها نهاتا خيوها كار تكو دربارة مثلا باقجي و تنظيف و تعجيب بيدا و العندار دو بروجة بن يعني هف نهايك و دا سبيكر چندي مهيب و دو حفتي مهي حفتا يعني ايرو روجا اينه ايدن كنگي با قلو كسن دنه قاربن بشتار بن مثلا خورتن نابخازن ورن برالي كاربن جوانن كجن اي كاربن اليا وي چوابا
2: بالنسبة كاردن ان شاء الله حفتاكي دن بي اريك كجن خورتن دن اي بمرا مساهمة بكي يمكن جيج كي شاشبونك ما التوقيت ادا چيبو ما توقيت برزودات زاني كتشو خورتين هاجي سبي خودكن مرابو ساعة شاشا ما موعدا شاشا سبي طبعا ما حسابي معراكر ما حسابي دراكر ما قوش قازو بي روس فيك بي تشيترا ف يعني شباب وخورتي كيباتنا وكتش خورتو كيباتنا جهانا برتربون فان شاء الله آتي امي تيكن ساعة بينجا بردمي ايكن دي حفتيت ان شاء الله ايني امي دي صدرو ايني كان
1: لاني بشا
2: نا اي دورا ان بيهوري بي بروجي ما مهاكا تقريبا سي جولمتي ده هنا دو عندارنا يكجي نبيهوري يجي اي مدرج روماني طبعا ما جوجا اي نبيهوري برخدا لاني قلت لورجي يعني قالك كار هيا برخدا ممكن ام مشروعي خا تمديد بكم بس ما ك بطاقه مشروع ما قدمان دي ما محكي قدمان دي لجهه رسميه من قلت لاني امناها مرخص ام جهاك رسمينا غير حكومينا فدبي كاري ما قشتك يعني بيلبي وقشتك بجبي يعني فان شاء الله مشاركات دني تشيب بن حتى تنسيق كي دما بينيما وكملن دن دا تشيب بي فرد عفريني دا أم بهفرا در كيفن تقاس ما خلقي خا ما ملتي خا ما خورتي خا ما زاروي خا بفي كاري مشاركة كر ها قصة أمي جوالاتي خا حزبكن ها قصة أمي بولاتي خا ورنجريدان
1: ممستكفاح مراد مرابو أو جيري فبريا كوملا كرين عفريني وبهتر دروجين بيشتا بروجين وك خيا كريد درواس به امجی سپاسی ها تدکن همستا
0: بله گوهدارین رادیا آرتا شواف خلکا مای رادیا آرتا عفرین اف هف بیوینا گو هف کاری ما یانجی بیام نیری رادیا آرتا لعفرین فوات حاج عبدو اف هف بیوین به خانم کیفاح مراد را چه کربور بریا کوملیا کرن زیتونه کرن عفرین را چه کربون ده درباری او چلاکیاگ پیورا بون لمزگفتا عیندار آسری شخوا گو گوهدار کر خانم کیفاح گوت گو اف چلاکیا وان بردوامه یعنی وی هفتیا هنجي والعيني جيهبن لمعبادة ينجي مزقفتا عيندارا والويدكي باقشكرن بردوان به وحفتي يبدو ده وبريخوا بدن جيهكي دن أمي هرن سترانكي وأمي خلقاخو بردوامكي

0: بلي قدر ما أفكارين ما دو دا كنترولي هول دانج محمد دا حاجي رشيد تبلي مبونا ميفاني مبونا أو يك جوان أندامن كوما روح آغو شفيركا كهنري موزيكي لعفريني حاضرتي ويدكن جانا ونيف ساعتي بيل دار خستن وهجمارك جه هنرمندين عفريني كچو خورت وي تبلي ببن وي تيدا بجدار ببن لي بيقو من انترنتاوي زعيف تني انترنتاوي ما هول دان بيتر ناز بكين ببرنامجي في شفيركي چاواي چلوي وي كي تيد بجدار بي چه حاضرتي تيد كرن امبري خود دن عفريني بياملري راديا ارتال ويدا كي فؤاد حاج عبدو بمره يدريا تليفوني رفؤاد دما تخوش بيت چاواي
1: نما تجي خوش بسوار ويا قهدارا جي
0: سرچعوا فؤاد تكارما و قهدارا تيخ صورتي حاضرتي واجبو في شفير كي چاواي حاضرتي كسين لويدا كي حاضرت بن
1: قلعا فان دستيكن نو بديا چوند روجا نواندا چواندي چوند هنري يا حلب بلافكر سارو قلعي خواهي رسمي افف بيرك ورد شكرن نوو رئيس گرتنا كالبوري يعني في حضر التراس بوي نوو هاتو بي بنافكرن سرنو بأف نوو بسرنو ولوغات المساندن عربي و كردي هذا درب شاف بيركي دا افروجا اكشمي ساعت سيني با انتشتيني في ساعتك ساعتك ويدس بيبك يعني تيدا خيايا وشاف بيرك كولتوري با موزيك با تاني اف شاف بيرك ايد موزيك دا هناكي دو بشكري با من تاكلي با او اراكر بريفا بديا نوفندا چانده يا عفريني أفضل أوي ورد لأخستن لصالة جين بنافي آوان هاتي ناسكرن لعفريني أوي ورد أسبقا كسب أشدار كينا تيما فكوما روح بند حيا أو جي خوطن عفرينينا ريفا بريوان بهجة سرور دكي أو كسب خاد موزيكي دكار دكي أري يعني أفف تلاكية جي ببا ووك تزاني قو ساعت دو ساعت يعني برخاب ده كترت يعني أو تشتيولوها ببراني ساعت دو ساعت
0: برنامج جي في تلاكية يعني جي في شفركي وي چواب رقص نستران وي چبن
1: براستی وقت ریفه بدیه چانده یا عفرین جمعه خویا کلی لاغایی بو هره موزیکی ها و تیما کما روخ بنده یعنی ده پیش آبه بی و هن جوانجی هنه هفین موده کتنه مثل سر سوشل میدیا در استرانا چه دکن هنجا شد بیرکا لحلبه چه دکن در دکن او کس چی یعنی وی بشتار ببن و دم ایج بو وانجی هبک و او جی هنکی بشک شد بیرکی ببن و تیدا دنگی خواد در خیمن یعنی
0: فواد وی حطا دو ساعتا بر دوام به
1: ولد دوره ساعتك تا تسعة طوي بر دوام وكان وخيا كرنا لأفجار نن لافندا تشاندي على عفينيا لصالة جينا تزاني أجلس نبع عفينيا صالك طيبة الناس كرنا
0: بيام نري راديا أرتا جعفري ندريا تليفوني مربو فؤاد حاج عبدو سباس جبوتا سرفان أقايس كرمك
1: أنت خاصة تشتك دنجي خويا بكم من السوار
0: كرمك
1: بركي من هابراني عفريني دفين عكوكي دانا تشما أفتالكي نولو تشاندي
0: بلي
1: وقريداني فورتين عفريني وجوان عفريني أفل صالك خارجي تشكرن أفل صالان خاصة تشكرن
0: يعني نافندا تشاند نية نافندا تشاندي لوت نية
1: بري دعوة مفتوحة جهر كسرك وبشتار ببه ورس يعني افصالي وبيبر دره لأفصالي شوية وهي صالي دواتها يعني صار صالي جينا عفرين دزاني ازنا رو بيكسر صار صالي انتم لي ولو يعني بقاوية كي قشتي يعني كما نافندك چاندي هنالي تنياج وعفرين يا ريفا بري وهي بس بخوا اوجه نهانينا براستي اوجه هيا ناكو كي نهال سفيه استخازن ولو زلالتر بكم شخال كي عفين يرا ابجه نها هيا لان ده فترة حربية سوريا ده وبشترى دمي فترة ده حظر ده وحشترى ده تسبيكك وتركيا تنع عفرين در ويقافي أف جامعة كرن جامعة غازي عن تاب أو نافنجي أو مركز جي مركز السامي أنا فندي كان دي عفريني بو جامعة غازي عن تاب تزاني وقول السر ويا كيجين هال هافكينك أو جه فقرة كم نافندي كان دي بلد خطط انها اف بو ما هقدمها خلقي عفني يعني دبريارك قولوا دانا يعني تشاو نافندك سركا يجبو تشاندني
0: تنية
1: كتنايل العفرين يعني ريت مثلا حاجة حاجة فيل مثلا ويل مطعم كيبا للصالة كيبا يعني افتش لك هناك جروشة او وقت كذا عندي جروشة هنا دي دادخة
0: برسامين
1: هذا اف العفرين يعني
0: برسا داوي انا الجوري اف زحمتي تدبيجن خلكي عفرين دكشين حرجاري المطعم كي ما جهاتي معني ال ودكي حكومه نابجن امينا فندكي بتايبت تشتيف لك لوري شافيركا مثلا ودكي الدارخن ودكي تشيكن يعني ددمي بيش ديانا
1: تزانيت فرم تكليب قال لك كسم كرجي وكسم براستين يزي في بيبرس كريكنا وبيبرس كريكنا متابعتك براستين قلت انها تم ام تتاق هاي بالي علاوه ده كان بدن هو وخد اف جي قيد النقاش وكان ساكن يعني ويتاو بابا اللي براسي تاق هاي تننا وبس كريك يعمل خياناك وجه راسر بابا دك ناس يعني افتش تاني تاني نافندك هاي انها نافندك كان دي هاي او الجنريسي او جي يعني نو تبيجن وي تفعيل بابا وتفعيل نبا يعني او جي باش يعني كاروي هي نخويا يعني او دورة عفيني يعني يا عفيني يا سلكان هات تنافندن تشاندني بخلك عفريني يعني كنت هيدا ونار وكالتوري خاضر خينن يكسر نينن كو كسر تشاوي تشاندي ولو اوجه ند بننا في كس دوات زاني فكس انا بكين ببيجن ازنا خاص مام صالي خاص مثلا تشالاكي خاص جبر في يعني ابنا كو كيك زبرد اجلان
0: ام بهوین ناونده که بوی شکلی کلتورین ایل عفرینی تشتیم فلکلوری شویر کالویده که البیل دار خستن و اب ناوند زو لورچه به پروژه کلو خبه لآلی حکومتی که به پروژه را به ام سپاسیاتت کن فواد حج عبدو پیام نیری رادیا آرتاج عفرینی دریا تلیفونی مرابو سروان آگاهیان ساعت خوش بوتا دوید خیدم دیگه جن داویا خلقا خوی ایرو گوهدار ما سر پیلانو تو 9.5 و ما گوهدار دکنم سپاسیا ود کن حتا خلقا که نو امون بمینند نوا خیر و خوشید بخاطری وام.

0: دو برسلاف گهدارین آرتا به مجاره کنه هم لوا و گریان مجاره ما گریدای گنده شا منصوره یه گو گریدای در بیسیه یه لیل سر ریا سری کانیه دو کبه پرس گریه که کلویده که چه بوید مسئله یا صرف صحی ده وان تکلی برادوی آرتا را گریه ما جی خواسته ما بکن میوان کام ناس بکن به اف پرس گریه کلویو چیه برز بیر ایو او بخواه جو گنده شا منصوره به مره یل سر تلیفونه دماتا باش بس با تب خیر با
1: صباحات
2: بخیر به برز زبیر شخوات کلیب رادیو آرتا را کرو و نامه شاند بون در درباره او پرزگری که کل جمعه یا صرف صحی هیه اگر تزیده تجمر بیج پرزگری که او چیه؟
1: سرچاوه ما مسته شخوات پرزگری که ما جبری ساگی زیده ترشی او صرف صحی آجا ما گوند شخوات گش گمار کتی ختمی ایجا آف در حوشی گوندی اردرت کفن يعني مثلا خطا رئيس شخنت راتي دي شعبسيري بسر مدتي ودر حد ايك دافي جي جي كوم كرناوي هي ايجا قش ختمي ريغار قش ختمي ني اوي جد شعبي اردت كفي دحوشي كنترا يعني دبر شواكي وار دنيا هبين جي دحوشا اردت كفي او اضاء قماري حشا اضاء بيس قدرت كفي مريش كيوان بتخوي نزار كيوان بكو كانت تدليزن يعني زغيجة كيوي ها مده جارة بده جارة ام كنو بلدية قيرواجي و بلدية باجيرجي ما ريفري بلدية جديدتنا بس تكارج مرة كرنا دبير ايرو سب واري و فالاتي يعني مشكلة مزن برزقري كاك مزن في واري چي ويه نزغيجة چي ويه آره هناك زاروكي مهاني حب جلوان در كتنه كا افرزقري كوي چاو حلف ام تكونا كن حلنا بي
0: مالي افجباري صالة كيدا تاقو اف برزقري هيا شخواه سورة وينا جمار هاتن جهو كنولو بحن اندناوا قنده
1: آره، افجوق تنبونه و آوا کاری زنگی ببیه، آسرب صحی. ایجا گندیاش مجبوریش خور جوکش یک کرنه جو آوا در کفتر بیانه جو نکه هندری مالاج جو نکه هندری حوشه، اش خوب برد حوشه دیه. ایجا حیوانی واجی هنر، زارکی واجی هنر زارکی پیچ کنی عاین تنگ زارکی پیچ سر آوا کاماری بگری پیچ فهم نکه. ایجا زارک نساخته نه. افوق حبا دلیبی وان دهاتنه دسری وان دهاتنه و گریبونه چی ویه. ما بده جرا شون وملا مل جمع باجار اخر وقت غير باجار جي خلاص
0: باجار كي
1: يعني
0: باجار دربسي
1: باجار هما غير اشون جم حوالي عقيد سوز دارما ونهاتن بريويجي او جيز حوالي دور دي واي سوز دارما ونهات قيروان بده جرا سوز دارما دبيت شك سيمتن يعني دبيت شك جمتن اليات حصرا تسيق باجار باجار جي تسيق هناك
0: باجار دربسي
1: باجار دربسي
2: اوينين كو يم وينين كوماتيت واوينر يعني شاني شارداريه كر اوينين كو يعني تشبويش جونت ديتن
1: ديتن وري على اساس سوز دار ماغورن اجابري عماله هاتن عماله هات لنري بتشع ديتن ها بتشع ديتن طريقه تو فكر انه هات لنري مشكله قال كي مزري اي بس صاروخ قافز عدبي اف صاروخ خراب يعني اف صاروخ ما قي شنابي ما قي الياتي خو امن كروان نهبكن
0: بلي بلي بلي برز زبير بإذن عتبه فاي أو بخد جيجري سر حفصروكات يا باجاري دربيسية يا شاردار يا باجاري دربيسية أو بمرايا برز محمد صا محمد علي صالح صباته بخير با
3: يا أهلا وسهلا سر جبا
2: برز محمد علي جخوا فاي برز زبير جيجونتش عم منصور لقل ميم برز غريكا واها ياد درباري صرف صحي ده دبيجة أفزيدة تر صالك أف برز غريكا ميم اجار وکی شارداری آلیات وحنه هند کارن به پرزگری که هان اجوار چاره سر بکن؟
3: بله براستی پرزگری که گندهش شمسوری زوده ای و بده جاره به شهادتی سروکی کومینی دی جاره جهات ور شارداری جمع دویسیه ما جوان خواست انو سیستم اما هر شهداری یک بوی الحال خو بریاری خو او الحال خو بستین یعنی نگری دای شهداری مرکزی ام جی وک شهداری یک الحال خو نو او الحال خو نه ما جوان خواست کتاب رسمی برا بلدی بشینه جمش بو الگور و کتاب ام الیات جوان بشین ده هجرا ما جوان چان و او بلدی شهرداری قیروان تکتی باج من ناشین بری دماکی ولاتی و وی گندی هاتن حوالی جنبون و سرکی کومینی هاتن دی ساجی ما عینی گوتن جوان رو گو اون زارن آلیا ساروخ یک تنی دربیسی و منطقاوی اوی گریدای تربیدر در تربیدر در شهرداری در دوره دربیسی گندی خاصی شهرداری خاصی آسی گر آقی روان در زرگان، در تلتمر، در تلبیدر نبید نا در بسید تنهی و دست پیکا موسمی جی و استخدام کرن وک اطفائی جبو آگرا در دکت و سباها کاری خواه دست پیکن آگاهی داد گو آگر فلان داری حیه شو آگر جی و دمران اف صاروخ خراد بيت كابني هر فدرك ام تصلحين ديس خراد اجبر كاري ويبر كاري صاروخ ويبر
0: مانا موسم
3: مسوس داوان اف صاروخ شيف صاروخ وجي بي سي امي بشينن شامسوري وبزغريكا وشار السربك
0: مالي تتبيجا موسم ومسالا برزغريكا موسم افدمها بريز بيرد بيجا افايا صالك اف برزغريك دهندري قندايا افيا يكي يعد دواد بيجا ما قلق جارا بري خداي شار داريا قيروان ما تبرسف نديتيا تمي او برسف قو آلياتنا دفيدكي دكي سجداري ما شار داري سجداريا خلق نوا دبيجن امبري خوددينه وابريز بير بمرة يجي برا أو بس بعد تبتدي كرم بك.
1: ما مستعش خوك سلامي مجهود يعني. وق يقو يعني موسم أميزان موسم هاي. بري شنداكي ما قو بو موسم ما قو ده موسم أمي فات شدري موسم هاي أمي خصا بركو تمشي مشكلة تني. معقول جساق وفرد درفات روك شنبي أي زار أفسارو قالك منطقة جريدة يويني. بس جساق روك دس منك كذا. أبا أنا نايق قبل كرن وآد دا هوالا كتاب ما قصت ما عنده بلدية ما قو كتابك دخازن جواناك صاروخ وآليات أجمل بشينين وان كذا قو ما كتاب شاندية أو جمال بشين يعني أم نقارن يعني أم بيوالا كان راسي يعني الراسي أبا ستيوان دا وقت قانون دا قانونية برده أبا وقت تشكي أخلاقه أم نقارن قطاق برزقريك أكسر يابت نقارن سر قانوني ماشي دميت سر أخلاق ماشي يعني مقولة سالك افزاروك نافي شرافي دي ونافي افي دي وافرزكريك حلا بي نافي هرد شارة داري شخور حاجات ابقرن وافي شغلي فياي وافي كاري فياي نا قراروك اخلاق كيبا بيرابا قراروك ده بلديجي لما حوالد مانا افمش كلام حل بكن معقول زاروكي قندك نصاب وكفن
0: شكنجد وكتب جمعار قوتي راكن وكتب جمع خوستن وطلبك رسمي بريز بير موجه اشتر شكن جدي واج شارداريا قيروان خوستيه قوفاي طلبه ورسمي رابه شارداريا دربيسي
1: بريز سواج مريه عم سدن بده جرا عم شوني بري تشدريا جمر قوتن طلبه كبينه يعني سجاري جاك طلب جمع خوستن ما طلب أبى أسبوع قبيتر بوي مش قيروان خصية قيروان جهاد رجع ولا شان إني كذبر ريال سبت مجوان أما أذكرهن نشان ما لحد يبقيمه ريال لحد إنه شان يقول والله زار سارة منا حاضر وزهابنا هاتون شان حناي نادي يعني أمس سجارو بطلب شوي كرك
2: بريز محمد علي دخوازن بيه ببرسم إمكانياتي وهاني هون جشارة داريا قيروان بخوازن كو كتابة كشبركو هو روشاوان ديتيو أفي هيا ما صالكي هون بخواوكي شارة داريا مركزي هون كتابة كجوان بخوازن جبو كو كتاب ورن أو دبيجن آلياتي متنن أو تقوت تابعي شارة داريا قيروان وآلياتي وي شارة داريا تنية هون وكي شارة داريا مركزي هون نكارن كتابة كبخوازن جبو كو روجة كي آليا هاروي داري
3: از برکسیاری گوتنا خواهم تشتی ادبیم از مسئولیم دبرده به سده جارا ما آلیات شاندن قیروان به سده جارا یعنی هر هفته که ده هفته و ریاخو قیروان خواه و طلباتی قیروان بمشین چهار سر بسکری که وان سيجر وري خاصي وري زرقان وري تلتمر وري ام دشينين ام دشيني
0: انا افطلب جهايوه افطلب جهايوه افطلب اقي روان جهايوه
3: بري بري بري سي شار يا جياشت ما كاريم هبو وكاريم هبو اي شري اجر وانها ريبير دي صاروخه ما موتوري خرابوي ما داني سر ما دو شاندي سر تصليحي بالصاروخ موتوري وشي جازبي او جي بي سي بري خد قنديش عم سوري
0: ولو تخازم لسر هوا ام لو صوص كي بستينن في برسكري كي تشار سر بكن جبرنا تاني يكج بهني عاجزه منظر عاجزه لما قد بنا خوشي ودي هي زاروك قند حيواني قند ابا برسكري كي قالك كي مصنه جا اس خازم لو صوص كي بهفر بستينن ام بيتر في برسكري كي تشار سر بكن يعني وي تشقي سجرد في طاقو أو بطوري ويبصلحه إيه بصاروخي
3: إيه والله سر معلمي ميكانيك دي بيني قتير بشغلة شوري حفتاك بي دبي خلاص بي يعني شتي أمزان حفتاك دبي خلاص بي
0: وأز سر من برا
3: وصوز دم بي أف أليام جاهز بي أف بزقريك دقنديش عم سوري دي وشار سر بي
2: بل هبي أوا كو هبي خلكي جي ورن يعني هي ما زيد تر سالك بي زحمت يدك شنو جا يكسر أوا كو ديرك أو ميتور كتواري تصليحي دو تشك ساسكرن هذا بري خو بتا قلت شعمان سوري قالك سباش بوتا بريز
3: سر سر سر جابا يا رب
2: محمد علي صالح جيجري هف سروك شرادر يقل لدربيسي
0: بريز بير تخازات تشكي بيجا هين بريز محمد علي لسر تليفوني كرم بك
1: خوده دواره خدمی دام خوازن یعنی چی سازیم به پرسیدگی ملت دبی حل بفه یعنی تیش نهار مثلا زحمتی نوک ری ماری ام دبی بکی حبکی زیون جمعه بکی وقت نمناسبه بس تیش نهاری مهم وضعی صحیه یعنی دبی وضعی صحی مرا سرگوار نافش
0: بله. هم هم هم. هیچ آوا افپرس گریکا آخری سرکه گوچاره سر ببم. و ام ببینن ولو بریز بیر چند روز اکیدن. وقت خواسته کاوی دریا رادیوی آرتر گو افپرس گریک چاره سر ببم. جمره ویمیز گینی بیجه بیجه و آو پرس گریک چاره سر بوم. امیل هیچ آوا وین و چیه بن. گلکس پاس جبو و تبلی بون آوا. بریز محمد علی صالح جیگری هف سرکاتیا شر داریا دربیسی مربو زور سپاس. رواجی بریز بیر ایو ولاتی یک جوگندی شعمان صور اوجی به مربوط زور سپاس ساعت آخوش
1: ساعت آخوش مصر جوان

بس عقف سوق لمسك قبل كتم ده بتعطاو نمد بس بقرا القضاء جعن كيك ابو الكديم كروزك يخور طعني سرد استعي وسرداو وقت كالي وقت زاري وقت حلي.

يو قريك بلي مراتك وين تشيب شو سني ملو ودرس بي فليني يو سيرو جسي شعب جنيو زبرو قوي ما يعردو ادوي ميرو مدوي كجا ادسو سر جنيو زبرو قشوش نوكو.

بقرة فدقي جوعني كاكي بكيني كل وزكي خور دقني سر استقي وسر دقال الدكال وقد حل كل فرا مرزاد مراد بجي دلو بينا جلاتنا لم كو حسن فدي وقر كل مراتك الطوب وانا شاب شخص الملاوى درس ما حقق ولينا ينو سير رؤجة واس شبه جنيا زي عطمان ابرامو هاي عرضي وشوب ضاي عرضي مئرا مدى كجة حصا بحرشك سير كذكا ذنب كل وقت البرينا نمو امي فصعد يا فصعد امحي

خداني خيرات نبتو لي افضل زين بابي تم وصوار جندي بقرا هاري بابي اسر تكتو رحبش تكتو رحبش بو تم

إجا كاميزاك ما يختيار بدنجي من الدار ناي خسري من ميزامك. غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري از گلو سوسنو چی شکر حانا بر بینا تمه کرولا کوت داری ولا ته غریبیه ولا گاو

غوري غوري غوري سبري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري حيرا مالي مباركرين داني نال زوزانا لاو البرغري غوري غوري جالي برام غوباتي جباراني فرزورتري ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشتو بردعي رانا قريو وخي ياكي دور تامنو غوريا دانا شي خبر بدي لسردين محمد رسردي نقاوري عزيزي

مالا مخلا ما بجنا ازراف كشكا محلا جوري خي جخيرا مالا خدير اشترى ببا ما مال خو تجمرا ببانا اكوا نبر مالي خي غوري غوري وزيج تيرا لي تير تاوزي أزيل سرير يانو دربا قلاوزي خي أزيل برود قرم لزوزانا فاريت مو لسرهلنا خد لسي خي ولا وزي بروز خدي زانه لكاروان وريويا دلالي كيدلي خد برسي از ماجرا تابي قرسيم از جوردا تيمو كسكي لحالو دردو كلي منا برسي از جبونا خاطري محمد علي بقي

0: أزل خردنا شينا باقون ديما بخيرينيم بلا شوشك شرابا باكو شد بابا نيفي حوشي برجي
1: سريوان
0: نيفاني واخي.

0: معنا أبا محمر قد إبراكي مش وادت أود لزينيم
1: قد يدارب
0: شباح زراب دستي ويا دسر سليم حمدي أبا جزراب دهجينيم دمي خوك تراجي مسيني ديافة فنجانا قحوي خاص جيني ميغار أوضا ملي رونشني إني برخبابي مني

ينام أسرى ناج فنجانا قهوة جكو بكي ميري خراب زاقرية ينام كسي عجيبا ولو شاب سري خندي ينام شاوة قالكي عمري وحفتي وبين صار بيبن خيزا سيدة شارد.

لبابي وانداد جريا بترسا بنجر بابو دلو ميلاب دلس خيس كنجري وكوشيانا ويت كركا ويدا مابو اورك لدايكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدايكا دلوان نكاني برسير بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا طيلكي تتخسي بابو بش داندنا دستين خاين بچوك اورين خاين بوش هیویه که مزن خسته بود دل دایگاه جارک دیجی دیا خوارا گویاده وزی صبی مزن به

قياسي صغير الهدايا كتير عقياسي ما في سما بتساع قلب الأم ولا في

باخي دلمبون بأفابون هلورين دو قلنو دو هناسم بونا تابلو يكبرين من تان كرده قرباني خيانتو بأفاي اي بأفا اي بأفا برو بنو لسرسمي برادر توش اي برادر توش اي برادر هوري ناپاچي اون بوب كسر برون برون برون ايو غوران ايو دوران نتانزاني خيانت هوينيكا بو خموجان برون بخواتان دسبيرم لغدرتان نابورم.

0: جبوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خوضة بمراستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخدركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

عمرا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا

لبابي وانداد جريا بترسى بنجر بابو تلو ملابلس خيس كينجري وكوشيانا ويد كركا ويدا مابو اورك لدايكا دروان بدار هاتنا بابو برسي لدايكا دروان نكاني برسي بدا لدل مندال من الشيرين دسينغا ويدا مينا طيركي التخنسي بش داندنا دستين خواهن بچوك اورين خواهن بوش هفية كمزن خست بودل دايكا خواهن جارك دنجدية خواهن بيادي وزي صبي مزن ببمنات

أحب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن